يبرق هريسة كيف بثني كيف بباء الله مش يومك فوتي يبرق هريسة الله مش وي الله مش فوتي الله مش روني مو يبرق هريسة كيف بثني كيف بباء الله مش يوم فوتي يبرق هريسة فوتي مو كيف بثني كيف بثني فوتي كيف بثني فوتي Chicka chicka chicka Allahu makfunimo Masare ba urune yafra Harise kibiseni ekibiba Allahu misho makfate yafra Harise Allahu misho buti Allahu misho rini Allahu misho buti